بحتش ملاين دراهم باش نكون غني مول جاه، ما حكمتش ملاين بنادم باش نحس رايس طاير في سماه، ما جريتش كيف الحمق في الفجر نيراني قاد يا بلاك بريد، كاسي وكاسك باتاي مسكر خويا صديقي هاني جيد.

الشمعة وضويتينا وإحنا شحال في الظلمة لابوجي أنوز لمينا مي إل سو بغول على الانتيريور إل بلور إل بلور إل بلور دي لارم دو سير.

حسوني فيك ما عدروني ما داقوا دوق لا يبليك روحي روحي يا العذراء ونسي من اللي يبغيك هذا حقنا من الله كتبوها عليا وعليك.